0: الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: Sul plastica di niente.
1: Sekali lagi, anak-anak dimohon untuk tenang sambil menunggu dimulainya acara pada pagi hari ini. Duduk dengan baik, duduk dengan rapi di majelis, di tempat duduknya masing-masing.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والوالد. أيها الجمع الكريم، في هذا اليوم المبارك يسر طلاب المدرسة الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة جندر أن يلتقوا بالشيخ الكريم عبد الغني عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في برنامج لقاء علمي ودي، وهو ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة. فنرحب بشيخنا عبد الغني عوسات الجزائري حفظه الله تعالى ونشكر له حسن استجابته لهذا اللقاء.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang kami muliakan Syekh Abdul Ghani Awsat, yang kami muliakan Al-Ustaz Ruwaifi' hafizahumallahu jami'an, kemudian yang kami muliakan para asatidah dan hadirin serta adik-adik tulab madrasah yang kami sayangi hafizahumallahu jami'an, serta para pendengar setia di Radio Minhajul Athar yang kami muliakan. Alhamdulillah, pada hari yang semoga diberkahi ini, kami dari tulab madrasah tahfidz terpadu MTP Minhajul Athar Jember sangat berbahagia dengan diadakannya pertemuan bersama Syekh yang mulia Syekh Abdul Ghani Awsat Al-Jazairi. Semoga Allah menjaganya dan melindunginya. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan rangkaian yang masuk dalam rangkaian daurah

0: قليل
1: جزاكم
0: من
1: الله
0: كل واحد
1: خيرا.
0: منكم يكفي، ولكن قليل الواحد منكم ليس قليلا. تفضل.
1: جزاكم الله خيرا على
0: وإياك، وإياك يا بني، وإياك. الله يبارك.
1: جزاكم الله كثير جزاكم الله كثيرا على استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قليل
1: جزاكم
0: من
1: الله
0: كل واحد
1: خيرا.
0: منكم يكفي، ولكن قليل الواحد منكم ليس قليلا. تفضل.
1: جزاكم الله خيرا على
0: وإياك، وإياك يا بني، وإياك. الله يبارك.
1: جزاكم الله كثيرا على استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله
0: وعليكم
1: وبركاته.

0: قليل
1: جزاكم
0: من
1: الله
0: كل واحد
1: خيرا.
0: منكم يكفي، ولكن قليل الواحد منكم ليس قليلا. تفضل.
1: جزاكم الله خيرا على
0: وإياك، وإياك يا بني، وإياك. الله يبارك.
1: جزاكم الله كثيرا على حسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Kami persilahkan untuk maju ke depan.
0: Ahlan. Ahlan wa sahlan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: اهلا وسهلا ومرحبا.
0: الله يبارك فيكم، وانتم كذلك اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الكريم، هذا المجلس الفاضل. تفضل، ما اسمك؟
3: اسمي مجاهد.
0: اسمه مجاهد. الله يبارك. نعم، تفضل يا مجاهد. Thank you.

0: غفور حليم.
1: حسبك بارك الله فيك، حسبك ما شاء الله. نعم هيك تفضل.
0: جزاكم الله خيرا.
1: وإياك وإياك يا ولدي، تفضل هذه جائزتك يا ولدي.
2: جزا الله طلابنا خير جزاء على هذه المشاركة الطيبة، وبارك الله فيهم ونفعهم بالعلم والأدب. وبهذا نكون قد أتمنا هذا العنصر من برنامجنا، وننتقل إلى العنصر الرابع وهو تقديم هدية من مدرسة منهاج الأثر إلى شيخنا الكريم حفظه الله تعالى.
3: Hadirin sekalian dan para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an, insyaallah ta'ala kita akan berpindah pada rangkaian acara berikutnya, yaitu rangkaian acara yang keempat pada acara Liqa Ilmi Wuddi pada hari ini. Insyaallah ta'ala Ananda Ahmad Fairuz bin Andika akan memberikan hadiah dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Syekhuna Syekh Abdul Ghani Awsat. Kepada Ananda kami persilahkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya fadilat al-shaykh.
1: مرحبا بك يا ولدي يا أيها الطالب النجيب.
4: أشكركم على ما قدمتموه لنا من علم ونصائح وتوجيهات
1: ما شاء الله
4: نفيئة
1: ما شاء الله.
4: لقد فرحنا كثيرا بهذه الدورة وتعلمنا
1: ما شاء الله.
4: وتعلمنا منها أشياء.
1: ما شاء الله، هذا أدنى ما يمكن تقديمه لكم يا ولدي.
4: وتعلمنا منها أشياء كثيرة نافعة.
1: الله يبارك.
4: نسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن يبارك في علمكم وعملكم وأن ينفع بكم
1: جيد واصل
4: وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين.
1: بارك الله.
4: نحن نحبكم في الله.
1: أحبكم الله الذي أحببتموني فيه.
4: ونسأل الله أن يجمعنا بكم مرة أخرى في الخير والعلم.
1: آمين يا ولدي أجمعين.
4: وهذه هدية بسيطة منا تعبرا عن شكرنا ومحبتنا لكم.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا. بارك الله أحياء، هذا حياي لك وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا ما شاء الله.
2: أيها الجمع الكريم، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام لقائنا العلمي في هذا اليوم المبارك. نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى شيخنا الكريم الشيخ عبد الغني عنسات حفظه الله تعالى على حضور ونصائح وتوجيهاته النافعة. كما نشكر الأستاذ رافع بن سليمي حفظه الله تعالى على جهوده في ترجمة كلمات شيخنا الكريم، ونشكر جميع المدرسين والمستمعين عبر إذاعة منهاج الأثر على حضورهم ومشاركتهم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يبارك في شيخنا وفي علمه وعمله، وأن يوفق جميع طلابنا لطالب العلم النافع والعمل الصالح. وفي الختام نسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجمعنا دائما على الخير والهدى والسنة. إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأنا بدوري أكرر الشكر وأقول إن مجلسكم هذا يبعث ويثلج في الحقيقة الصدور

0: ترجمة كلمات شيخنا الكريم ونشكر جميع المدرسين والمستمعين عبر إذاعة منهاج الأثر على حضورهم ومشاركتهم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يبارك في شيخنا وفي علمه وعمله، وأن يوفق جميع طلابنا لطالب العلم النافع والعمل الصالح. وفي الختام نسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجمعنا دائما على الخير والهدى والسنة. إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأنا بدوري أكرر الشكر وأقول إن مجلسكم هذا يبعث ويثلج في الحقيقة الصدور

0: كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: سُئِلَتْ
1: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: قُطِّعَتْ
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ.

0: سُئِلَتْ
1: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة Barakallahu fikum. Pada pagi hari ini kita duduk di majlis tausiah. Dengan harapan tausiah ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat saya dan semua antum yang mendengarkannya. Fadzakir aw dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan atau teguran itu bermanfaat untuk mu'minin. Bermanfaat untuk imannya, bermanfaat untuk akidahnya, akhlaknya. Telah tersampaikan dalam banyak majelis kepada kita tentang kewajiban menuntut ilmu, talabul ilmi. Dan telah disebutkan, disampaikan kepada kita